والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتنشر بها الصدور وتيسر بها الأمور وعلى آله وصحبه وسلم سيدان mengikuti pendengar-pendengar yakni makcik ayah-ayah semua peminat-peminat babo yang dihormati sekalian, berjumpa pula pada Malening Stesen Radio Nagara Thai Sawato Gelombang 95 setiap malam Khamis dan malam Sabtu insya-Allah pada jam pukul 9 lebih hingga sampai kepada pukul 10. Lepas isya nanti kita sama taro buat tidur, sama taro tidur menunggulah kita dengar sambil kita fikir, sambil kita renung untuk kita nak menuju klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amba juga terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amba syukur di atas nikmat Allah Taala yang memberilah nikmat-nikmat tu, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam pertama kali, dan juga yang kedua nikmat apa babo ini.

عليم وعلمني من علمك ما ترضى به عني، ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا عليم، خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini kitab yang bernama Aqidatun Najim fi ilmi usuluddin. Artinya i'tiqad segala orang yang kelepasan daripada sesat dan bid'ah pada bicara ilmu usuluddin atas mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan bahasa Melayu karangan al-alimu al-allamah al-fahamah al-syekh Zainul Abidin bin Muhammad al-Fatani sallallahu ta'ala sarahu wa izakarahu rahmani aminah. Jadi kitab yang ada ni kita nak baca ialah kitab Habalu, kitab Aqidatun Najim namanya. Kitab ni ni apa-apa nak boleh dah bayar dah, apa-apa tak ada lagi nak kitab boleh bayar dah. Apa-apa kita sama-sama kita pelatih. Kitab yang kita nak bahas nak gadget ni kitab baru yang nama kitab Aqidatun Najim. Siapa dia mengarang kitab ni? Syekh Zainul Abidin Tuminah. Jadi sebelum daripada kita nak bahas bicara kitab yang ni, maka malah sama-sama kita baca Al-Fatihah sekali seorang dia kepada musanna. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر